0: القسم الخنس
1: الجوار الكنس
0: الجوار الكنس
1: والليل إذا عسعس
0: والليل إذا عسعس
1: والصبح إذا تنفس
0: والصبح إذا تنفس
1: إنه لقول رسول كريم
0: إنه لقول رسول كريم
1: ذي قبة عند العرش يكيم.

0: بمجنون
1: وما صاحبكم بمجنون
0: ولقد رآه بالأفق المبين
1: ولقد رآه بالأفق المبين
0: وما هو على الغيب بضنين
1: وما هو على الغيب بضنين
0: وما هو بكل شيطان رجيم
1: وما هو بكل شيطان رجيم
0: فأين تذهبون
1: فأين تذهبون
0: إن هو إلا ذكر للعالمين.

0: فيه مختلفون
1: الذي هم فيه مختلفون
0: كلا سيعلمون
1: كلا سيعلمون
0: ثم كلا سيعلمون
1: ثم كلا سيعلمون
0: ألم نجعل الأرض مهادا
1: لم نجعل الأرض مهادا
0: والجبال أوتادا
1: والجبال أوتادا
0: وخلقناكم أزواجا
1: وخلقناكم أزواجا
0: وجعلنا نومكم سباتا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا الليل لباسا
0: وجعلنا النهار معاشا
1: وجعلنا النهار معاشا
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: وجعلنا سراجا وهاجا

0: تأتون أبوابا
1: وفتحت السماء فكانت أبوابا
0: وفتحت السماء فكانت أبوابا
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا
0: وسيرت الجبال فكانت سرابا
1: إن جهنم كانت مرصادا
0: إن جهنم كانت مرصادا.

0: إن هو الرحمن لا يملكون منه خطابا
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
0: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
0: ذلك اليوم الحق
1: ذلك اليوم الحق.

0: قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء ذات البروج.
1: والسماء ذات البروج.
0: واليوم الموعود.
1: واليوم الموعود.
0: وشاهد ومشهود.
1: وشاهد ومشهود.
0: قتل أصحاب الأخدود.
1: قتل أصحاب الأخدود.
0: النار ذات الوقود.
1: النار ذات الوقود.
0: إذ هم عليها قعود.
1: إذ هم عليها قعود.
0: وهم على ما يفعلون بالمعروف.

0: العزيز الحميد.
1: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
0: الذي له ملك السماوات والأرض
1: الذي له ملك السماوات والأرض

0: ذلك الفوز الكبير
1: ذلك الفوز الكبير
0: إن بطش ربك لشديد
1: إن بطش ربك لشديد
0: إنه هو يبدئ ويعيد
1: إنه هو يبدئ ويعيد
0: وهو الغفور الودود.

0: فعال لما يريد
1: فعال لما يريد.
0: هل أتاك حديث الجود
1: هل أتاك حديث الجود.
0: فرعون وثمود
1: فرعون وثمود.
0: بالذين كفروا في تكذيب
1: بالذين كفروا في تكذيب.
0: والله من ورائهم محيط
1: والله من ورائهم محيط.
0: بل هو قرآن مجيد
1: بل هو قرآن مجيد.
0: في لوح محفوظ
1: في لوح محفوظ.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
0: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
0: فيها كتب قيمة
1: فيها كتب قيمة.
0: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
1: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
0: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
1: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
0: وذلك دين القيمة
1: وذلك دين القيمة.
0: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
1: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
0: أولئك هم شر البرية
1: أولئك هم شر البرية.
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية

0: أبدا.
1: رضي الله عنه ورضوا عنه.
0: رضي الله عنه ورضوا عنه.
1: ذلك لمن خشي ربه.
0: ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والتين والزيتون.
0: والتين والزيتون.
1: وطور سينين.
0: وطور سينين.
1: وهذا البلد الأمين.
0: وهذا البلد الأمين.

ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير

0: كيف رفعت
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: لست عليهم بمسيطر
1: لست عليهم بمسيطر
0: إلا من تولى وكفر
1: إلا من تولى وكفر
0: فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: أُجِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: انشقت
1: وأذنت لربها وحقت
0: وأذنت لربها وحقت
1: وإذا الأرض مدت
0: وإذا الأرض مدت
1: وألقت ما فيها وتخلت
0: وألقت ما فيها وتخلت
1: وأذنت لربها وحقت
0: وأذنت لربها وحقت
1: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
0: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه
0: فأما من أوتي كتابه بيمينه
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا

0: إنه كان في أهله مسرورا.
1: إنه كان في أهله مسرورا.
0: إنه ظن أن يحور.
1: إنه ظن

0: النجوم شفق،
1: والليل وما وسق،
0: والليل وما وسق،
1: والقمر إذا اتسق،
0: والقمر إذا اتسق،
1: ستركبن طبقا عن طبق،
0: ستركبن طبقا عن طبق،
1: فما لهم لا يؤمنون،
0: فما لهم لا يؤمنون،
1: وإذا قرئ عليهم

0: يكذبون
1: والله أعلم بما يقولون
0: والله أعلم بما يقولون
1: فبشرهم بعذاب أليم
0: فبشرهم بعذاب أليم
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: سبح اسم ربك الأعلى
0: سبح اسم ربك الأعلى
1: الذي خلق فسوى
0: الذي خلق فسوى
1: والذي قدر فهدى
0: الذي قدر فهدى
1: والذي أخرج المرعى
0: والذي أخرج المرعى
1: فجعله غثاء أحوى
0: فجعله غثاء أحوى
1: سنقرئك فلا تنسى
0: سنقرئك فلا تنسى
1: إلا ما شاء الله
0: إلا ما شاء الله
1: إنه يعلم الجهر وما

0: تزكى
1: وذكر اسم ربه فصلى
0: وذكر اسم ربه فصلى
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا
0: بل تؤثرون الحياة الدنيا
1: والآخرة خير وأبقى
0: والآخرة خير وأبقى
1: إن هذا لفي الصحف الأولى
0: إن هذا لفي الصحف الأولى
1: صحف إبراهيم وموسى
0: صحف إبراهيم وموسى.
2: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-31 dari Pak Mubasyir asal Jember. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh dan ada keutamaannya bila zakat mal disalurkan untuk membangun masjid?

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: الفجر
1: والفجر
0: وليال عشر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر
0: هل في ذلك قسم لذي

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم،

فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك،
ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita duduk di majlis tausiah. Dengan harapan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua antum yang mendengarkannya. Fadzakir aw dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk mu'minin. Bermanfaat untuk imannya, bermanfaat untuk akidahnya, akhlaknya. Telah tersampaikan dalam banyak majelis kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi. Dan telah disebutkan, disampaikan kepada kita